0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة Uruskan dan rapatkan saf. Allahumma salli ala. Allahu akbar. Bismillah.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Afdalu dzikri fa'alam annahu la.
2: Baik pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, demikianlah rangkaian sholat fardu Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Majlul Harinas pamit undur diri. Billahi fisabil haq wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،